انت قال كوني شبنا جو كورا من كيلي قبيتش جو كورا نشيزا من كيلي قبيتش. Gracias, gracias. Yo creo...

0: وكان قلبي كمان شاب انا نيني مارو لي قاكوان تشيني قلق لك بيتش ابانا زازا نشي بجال كومنش ابانا نران قوان لي قلق لك بيتش شري لي قلق لك سانتا ماريا ابانا كومنش يوكو تشيشنا شيك يوكو تشيشنا بيك سالي لك بلي ونال ريلي لي اوكين الو
1: الو
0: ايه Aban nak tok akep tok maka rikin rin lik leka komputador.
1: Aha, aki aki tok ikon sup sali sama ke ganas inti.
0: Kaperus ka ba?
1: Na sas angel inti kwa.
0: Sas angel inti kwa. Kwa sik bal?
1: Ano sik.
0: Inti kwa.
1: Ita andi ka kolong ka kwa resus sa chok.
0: Maka na siya kwa sik bal?
1: Antes
0: aje. Oh, semakan aje. Anu-anu.

0: سيلت ولا خيلقك إن أنا عندي نراه لقى قوى إنك أتقى جاء عن صان دي نقاتقى سارستان عن صان دبجك إنك أ وركلي ناخيخ هان لي أكو ياكيتي تقيك هانخو ناخيخ صان هانجك لي أرستال نقوان خوشيلجك لي تسول أنا قوان إنك أجك توشيك ستسول أنا قوان خو كانك ساروتوش لي ديوس لي كاب لي جيبام إيش كيبيش أرستاليل ناخش ترام خو كانك ناخ بياخش إنا ترام لي أرستال كاوت بورك لي تسول ناخش ترام ريتالي لان لي تسول لي أرستال أنا قوان سالي خون خون تيشوت لي بالكا نقلات شات تقيران porque si ila kus an liqaqwa laat li oka gwe chicha basi laat li oka gwe ran e khoe li ko ale li ko monagius ane ni ke kwanchis katq li khawa padre si ila biru ka una khones ko qal ni ke ke ran chichi chikat li khawa padre tqaq to okhra stil bali riska ut شوانا قيب دي كوك على ان ماك ا كقل زشوله ماك ا بليت ماك ا شيك اوك ايلوك سو ساي زشونا كون جي جسك ات لقوا بار خو كان قها اني كي كي جستين اكيل قوا بار بيرك الى اورا تا اوك جستين اكيل قوا بار ما لي نخ كقل ما لي نخ بليت ما لي نخ هوبونس ما لي تخ مخين انت خو ما لي تخ جوكين تخ سبان كيلين اوس ات كون كين سكات قوا بار كرونا رخنس يعني قوى بار مكو سانت بلو لي ناخيخ لي قوان قد بي سانت ودران سالي سانتين ميش اران قوان لي سانتين او سيجال اران قوان لي ديوس جي قوى بيخ كخول بيخ ود سانتين سيجال هانا اين دي تقاك امليش تسيل بالا نقوان كارو جو كات لاتا نقوان سالي كانخيل نقوان تلوبا كي ود تسيلا كيش كارو جو كات مكو تخريتال تتي اخس جيو الاكي انا قوان ما بانش كاين انا قوان لاعات جيو رولانا انا قوان انك اتش تتكان خلاق مكو تخريتال تتي اشتياكي جتاكي اكاكي كي لاعات ستبالتو جيرو لي قاقوا تيك تاج انا جيش جالا ليل انا قوان تخ مخي جيك تينش انا كان خلاق انك ادوخ تي اشتياكي بركي كو انك اتت بوق شاقا خص ايل اني ان ما انا تخلام اي اكاران قوكي اكاران ستيك لا أروان مقواه نختو مقواه اللي خونج كأوس رانك خو كانك لقاقوا أنا قوان نشك إيه قيارين سليش بين رقالي راتيني قواديوس نخانا خويتشن خوسخ برا بنانجن ليش راوم تقال أوليستيكي لاليش تقول لقاقوا نخوسقو نبو خاكاك غريتال كروكي كوليشك سروتشو دي ديوس نك مكاتشيني لحكاي آكيش خيليا بشيتلوم كوتيتي نخلي ميش كيش كيب شلو كي رالي ناي دي خيسوس خوص ميرا بانان يالي ديوس كواليس خوص إلا رين جوش كتوال شكو ناب أي جي خوص خوك جان تخنو كوش كوي لقا كوار كين جيش كوني لقا بانو نو كوش كوي لقا كوا بيرا بانان نغولاك لسوانان لقين كانجيك جالا نقون بوكو وكو ديسكوت تشكون اقتشاق لقا قوا دوس خيري رخ تصوم انقا ولا كره خون تخلز لا هو شغال الان لا تصوم اوت بي ماك اجك سبانول ان لا تصوم انقا نكتابين كيو كيس تيوا لا كي كيوس تيوا لا كي لي راتيني قوا ديوس كارو تا بانو شان رو تات كوان شان رو نك تات كانخلاق شان رو نك تا كوسلوق اي لا هون كابال دا كوسلوق اس كانخلي قوا ديوس انجس خوني لا انكي نكابانو ان شارونك تابوك لديوس سلامين سنتنوخ كيلو تخونا لب لا أولينا بيخ تيكو بيخ بيخوناك لاك ولا لاك أخولينك أنا بين جو كاتش تيب الري ما بانو تيك ما بانو تيك ما بانو تيك أنا بين توخ تاك إخ كي دي سوم تخونك تتشبا هان لي جو كوش كل بال أنا بان نخاكيري تالا نقوان نابالي جخيل جو تيشالك نابالي جخيل جو تيكولونك نقوم ماك آتك سبانوس كاوت ina naqsa bena na khul la tsubr kala chat pal to chul li qaqwa u ding asha pat skuela mak ana ini di jos je al qali qaqwa bar ta qat tokh risan sali qat jahil qawna qshiqe naqshiqe kula kreli shonal snak hun la jahel utaant kamu kaki. Ada dalan anak wan magat ini jahel anak wan ni kaldu jahel kuan anak wan. Kita ada kuah skul alcis kunilaan panu bili tak kuah reli rucicot ma panu reli Dios. Pero kita ada kuah kolek tak kuah nak tat kah tat sutik kat ina kila lop lat sum tiskeli kagua. Pus kuah reli atin nas jenak. Akala kairero. Kuna khagru le kausan. Ches kwang sa tuktuki lal. Uchik aksay ne chol chari ilerip. Rikin ni santino sila. Sa putro le kakwa nak tasitol ko si chulo li kware. Kun chiap, siak chiap, kayak chiap, lahe ak chiap. Sila at sa panulis kanghel ko linara. Inka sa et li lahe chichakra. Sangru li Dios na kan. Tiski atso. Nawal ni kesi ah usah kira nak pas nak lihat ah khusus castigo li Dios di Dios sing ah narakok atin sa sweni kungku li Dios jala ona kasik di karailan bukan tali Dios nak okre nak hunak li railan sa salabeni jahela mukuruk in Dios tersan rikin lima us rikin skipal dulu sabanu toh tentawa tajana toh toh nak tajik. Kena cesar hati nak kuasa di Apokalips nak manita ok selisimah kuasa kuang keliali Dios chan cits akhirud toh disakop disitis kunisa toh nak truk ok ut bar tak manuan bar tak sakop disian nak toh hil ok ciri lek kuari toh haran tuyi nako utaran toh huyut ko utaran toh jawak kaut supaya nak ingkasat tak injak ingkasat paham injak entons toh haran dah jalan. Kis kuli kawa Jesus sa kikam ciro di krus. Magat ismay kis kuli kagwa uchikan mahunt orol ismag kes teni kes puti kes kobi chiklaus li rock li ru kes kob katisa kes hopilis holong chikorom kis. Taka uro uchimahus mag ugos kuli uptara pero banan kis kaste seri sa kakawala. Hukam yasin komon Wara chik nawali na ye pues ana inku usili ni kotse de kini ratini kawa Dios se kinse li domingo ainda kwan handi sni en kiri santino si chal skabi arin se li ratini kawa Dios karu ten tot kawanu la ola kangela ola pavanel bar kwan tsakali ka paval ma an tsakali jogos kambale li bar kwan na sheli santino si chal suana kan chis paval li hun la pavanel andi santino si chal. Hukami si lo regil tocare te con ireste como Dios si ochmenin gere ti ten angere ata shakli santil musiqer ti ok ti tsail na lep tocare renak ti qata uru li ratini como Dios ut qapan wa kho na rah li qa kwa Dios. Hukami ti como Dios si ochmenin gere ti ten angere sale angel sa barquilesh kwan kes hukana li qa kwa Dios ti kana qere kin Dios ti kwa ber ka hol ber santil musiqer sa katolat Maria no kana katse santil usilal kwan li Dios sa kwikin usilatina bilach chimench de balis usilatina bil Jesucristo la kwal Santa Maria lach na li Dios che jabat li Dios kaben la olahmak hotas kachuam hotas kamik ko kantas sash kwal li Dios chiko be kahol be santil musiqe ho kantas sa il tolhil tokare chunilis.
1: Ustedes como mantiene su derecho que esa vinguilla angelito chicula to jaranzale junca mal saila chojicho gre li acto ondio que es cabr sin killer ibriking li log la gerra tin li jaco a dios axcanum si chican villan a lisber racal can programa porque la es ni que rabili ratin li jaco a dios lisber racal cabra calut li santil evangelio to salicutan sábado villan. Aban kuali esilal li jokosub sekil sa ichor hicho garende ki satinex li radio li rajom li gachra hu hainchan an esilen gake la ochan la holominel repchan la katolpom la lajilo repchan la katolpom chan sa li ja parroquia sa li ja centro San José Chamelco nagatakla juli esilal la hainchan juli esilal repchan li 45 chikomonil kalebal naxalikutan ana Juan jueves kuaxa kibshkakash belipo ain mayo ta kuanchan li ka ta kuan cajun li cachutam, chi cajunilo, la o la catolpón, sali centro San José, sa cuachaki jornal, relie glachan, linicota glanglesilal, hanao, hanao laochan, anco Alejandro así, Mercedes ic ut José María, anebaini que taglanglesilal, banumacuyusilal, teshkulak sashonalil, cuachaki jornal, barbe, aranzali centro San José, aranta cuanlic Angel Han. Han kakicho rebri 45 chikomonilchan. Ana iliesilan na kakicho chisnum se kemal tisho rebri yo yesha benkile kak angel y yo chikulak to haran se le junka bal baltios baltios ereche junilesh. Likako a dios chisop tesin kechi kajunilosh benachmanichi naruan chisop tesin kakki likako a lika dios. Han li na beresin ke, han li na ochmenin kechi ru likatuam baltios rehan betianak jokaina shkeke likamatan na kwankochi kangelak salisante iglesia baltios rehan. Vital cuan le cajonal, Jochocos Rabinquil, Vital cuan cajonal, Naclicaco a Dios, Necos Bochic Angelac, pues Cachalaca, Ejo, Lach Moisés, Quibojechic Angelac.

شكميك لقنا في دلينا تسو سي إنك تقلان شكري ليسير الهائن هان لشكا واجين خوسي كوك لشكو غليندي أندريا تشو تسو وكان أحبي لشكي خوان داويد ماي وتشوين لي بشك لشكو مون Yochik ak alek saliro church aran salik alebal kak timaak chamin re San Juan Chamelco. Dishtoj el utsirulel yo che elk chirulikutan hulak jueves 29 de mayo salijun laju rel ekla. Yo chishik aran sali iglesia katolika relik alebal chamin barkit kwan hulimish Tohanak Kahmang sa Cementerio General, Reyakwilik Alebal Haan.